سلام كما يكنكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشت تشحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزيقة من فلتو حتي رزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلزخونة كبيد زخريو سلزي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتي دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلزخونة نزناي رمعلتناي فنوارا ديانا بمروز لنا تحستو سماعتاتنا الزكر مدبات يكخون سلزي كم مجمرا كم مدبنا بزيانا قفل ميو بدحري زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابلة ملخت سماعتي زبل صحفن قال ملختاتن او قمون اقداسي حفرتاون كلوانايو

وحوشك لعلى تنزلين حوارون تخلو كل علوك مرشوك لعلو وسنطى مغزان تخلو عي أغرب كوركالكا أنا شبري يا تحيي اللقم

عاشبر يا عاشبر بميلاي تبان جهتاش ما يرفدا عايب العام في الحب ذحرخا ورسيانش حد فلسخا سن لي يا شبر حلفا يا تحيا الاخو

شبرين عاي جقال جقنا توجه حق انشر حرنسا هدر لنا خزلت ويا هدر لنا خحانت ونحا هدر لنا خنا وسترخا طالعت محيي لبخا كسل لي يا شبر حلقا

زخبركم سمعتنا وتكتاتلونا دلكم بفلاي كارتا كالا قراوش ما قل أبزنا إلومي زقرب حبريتا انتلوكم أبزاي دقيق زياكا تقربو مزا موزيكا عند حرد كلا عند الكنبوكمينا

زخري سنة ترز كل ورارات علاش زبل الله ورحي إذا أب تاريخ زبي إريترا إن بزار الزن على عسرا سنة مع التسمعتات إريترا قوينا قد ذكر استمرت أتل مخنيات تبع بيتون حدقنا أنه تنترز كل ورارات مقزات إيتوبيا زخونة شهد شاي ورار بتصاو عسر عدر قوفر قيح كوخوب دحر أربعة وارح زوسد مررن دماون من ربراب بفشلت زبك على علت بمخوناي تقاد علي نتسرع الدرق خلت تعامت ملوء صفيح مدلاوات قيرو بلعول رؤسة أمان النت سورع رترحان سابن حوارون كدمسس مخانو بأواجه فليت زنقلو متانا صفيح ورار مكيتون مفشال بزح مسواتي خفيلو أبزناي موتن حياتن مرير تمتم لعل خلت تشحن شوعات تميتن حريات جغانو دك زامريت مسواتي كخون خلو لعل حموش تشح تقاد التخمز قصلو سندات حرنة وقال سيحبر شاد شاي ورار بعصر تحمش تلكاتي تشحنت شعات تميتن سمانيان كلتن جميرو بعصر سنة شحنت شعات تميتن سمانيان كلتني بفشلة تدم ديمو إذا فتس أمزي لما مبال أربعان أربعة عموتي عصر سنة أبن ذكر اللهم بقر إتا أقرام مخته إرتراو تقادالي أبشاد شاي ورار مقلحو أقداسي كل خمز فلطو تاريخ شاد شاي ورار بحاد أنكتنا غازيتا زقلت آيكونان عبي مصحف تصحيف كاون بملأت كتقول تصوز كألا يكونون زخرن محداس قن غازيتا حداس إريترا ثم حبرتا نايت ورار حيزات لكم قريبا لا قلت ما تشاد شاي ورار بحال تصير أما فارق شحنت شعاد تميتن سبعان شمونتن جميروك ساب حاملة شحنت شعاد تميتن سبعان تشعادتن سرعاد درق بقزيف دقف رئيس حيالان حبرة سوفيتين مشارختان سورا إرتران متشفلع زكايدو حموش تتخاتات التورارات تحمششو هزباو سراوي تاب تحساس شحن تشعاد تميتين سوعان تشعادتن اب قنبار نعفان سمناو مبرع سحلن متقعتاو تبقسو بموساد عبي واتهاد درعاو عاود دحر مقونو تصافو درقخن بحدش نسورا إرتراب واتهاد درعاو حيلي خدشفلع زخولو عقمن مدلاب نخلت تعمت مملاعتا أف سفحنو وسان المدلوات تتأميد يحلفوه زادل المدلوات دعر متصفاف كأسو رأي رترا حانسابن نحوارون كابقات مريت نمحكاخ وفريق أيحكو خبيلو زي سميو ناي مودع تاك خوغون ستحاسبه واتهد دراوي وفري أبقسه سرعة درق أبرئس زي تقود أبدا قفات ورا واتهد دراوي استراتيجاوي مخري واتهد دراوي كإلاتات حبرة سوفيتين مشارقتين سنيقو بزقبرو العلم الدلاوات محرت أمامينو نبري بزد ما مدمسا سورا إريترا كل قناة كبسر تقوائيو أبتر سماني عن كلتن كمل حزب إيتوبيا استوكولون وصعتنا تاتن دقفتن استرخبولو عبي وعلا أب اسمرا بمكنع اسمرا مانيفيستو استسمي وقع وأواج حهلفه نزب عينتو كابتم كرمي أوز تخيدو حمشت ورارات فليز بلعبو التهدرو وفرزن معوات سرعة الدرق لعلواي الزوتن والتهدراو وفري مالت والتهدراو زمتشا اكد ممريع زتسميع اكال بمقام نتقد ميئو بقبرة حيلتات زنبرة اقاوما غريفو سراويتو بإزتات ودوبو بزم سرت سلست إزتات اقوما وقاو إز اب جنبار سيمناو مبرع صحل مبرك إز اب جنبار باركا نادو إز اب جنبار نعفا منغستو هاي لماريام دما كملا لعلوي عزاز السراويت نتكوينات بقربان ممرح بسوفيتاويان والتهدرات عم مخرت تعجبو أبس مرام إزاز نغطا مسرته أبتناي كل التعامت مدلاوات وسرعة الدرق أب رئيستي أب إريترا أقدمو الزنحي أقدمو توساخي 120 شح سراويت أسلفو بزي حاجزتان كتات قوبوتات النحاقورو مستاقار متقار التخي قطمو زخوئلو هارورون أتعامئن زتصاورو والتهدرات بمسلطان ترارا زتسميع فوليات كفلات سراويت أغيمو إذن كفلات سراويت أبتعامئن أغاديان فولي تعليم وسيدن بدحريقو أبسفيح كبابيتات تقراي دهساس بمكياد أبلعل حيلتات حوعات متقعدتات النافت سما قبراوين أيوق الممدى كايدا نزعما مزفت سيمنا بإدترا مستقرا خاء ألفا بروجيكت بزتسمية سرحيت أبدحر مسمر تسلائي زنكا ساقسو تقاري التنمت سلائي سفيح وفركايدا
إذن نعبر أسرع الدرج من كسق أسدجن حزب أو جنبار نمل ماسون أب كل كبابيتات سحل بليتن بقترن الحد ورحب زي قارت زقت على برتع دب دب نفرت كاده أبزور أرزي تلاقي أوقات وار كرميو زي نبر بزحز اللون أي 230 ملليمتر مرافع كوسهم كله شعو زمناوي عن زنبر حدستي MI-24 هليكوبترات وقونا الدالوه عبر اسزي الدرق مرزام قاس كتك مخانو حبرتاتات النافسسه ابتقادلتي هزبن چنكت المفتار سفيح سنا عمراو زمته تتحيزوه نبره هزباو سراويت عم مودة اتا 79 اب قنبار نعفا عم مجمريا 8 دما اب قنبار سيونا مبرع سحل متكعت وسيدو عب لعل ورار سراويت مقزاتي توبيع عب عاوت بمزقاب اب گنبار نعفا کاب امبادندن نقیلو کساب کبابی عد شروم بچیحو بمنبارو اب در روش عد شای ورار حزباو سراویت بشنخ نعفا نافف عبت زا قامت عردتات حیزو نباره یه گداس مسمکر راب شاد شای ورار ازم کالا خال مسمرزی مالت گنبارا ف عبت گتم که تقیه دلو ناف حدای کم زحب تقبره معره معره تتسألا ازا كايدا زنبرا مدلاوات تقادا لايونا توارار الممكات عموزا فكرة مكراباتي قبرنا برا بفلاي اتي سنق اماماو كينات حدش ترئي سلزنا برا نفسو كمي قيرو خمزكا لخل انا تمهره لعلسنا امراو مكرابات قبرا ابا قاوما سراويت حانت حداس بريجيدن كاب كلنا هارتات استواتسا سلست فليات بوتولان انتاتن كمزو سخات قبرا اف کفلتا تزباو گنبار کاب زنبور تگادلتون گل کفالوم ناب تواغا سراویت کم زخوتو تگبره اف درو شاد شای ورارم بار اف گنبار نعفا برگید حمسان حدن سبعان شو عدتن کمون کلتا بوتالونیتات نای برگید حمسان شو منتن اف گنبار بارکا برگید سبعا حد بوتالونی نای برگید حمسان شو منتن کلتا بوتالونی نای برگید اسران سلستن اف گنبار سیمنام برع سحل برگید اربعان اربعتن سلسان حدن اربعته حد بوتالوني ناي برگيد اسران سلستن كومون كلتا بوتالوني كبيد برات ناي برگيد سبعان شدشتن عريدن نبرع اتن سلست فليات بوتالوني تات سبعان سلستن سبعان اربعتن سبعان عمشتن كا تتابع تقوينن يتصبيع نبرع والتهدرا وطن وفريقا يحكو خب نسراوي هزباو قنبار بخل وغن انتلاي بمريد سودان تتويخا اب كبابا بمئتاو اوش تخلط تاوي سلسة سمون ملوء بملوء مدمسا سينيرو ازي قزي فن نويحن مدلاواز تقبرولونا مودة اتاك خون ستحاسفة دمسا سمتكع تدما ناب عصر تحموش تلقاتي شحن تشعة تميتن سمانان كلتان اب زوقو حليتي اب حادة ساعات بقنبارات نعفا سيمناو مبرع ساحل باركان حال حالا تولع ازي ناي موتن حياتن قد مستجمرة بشان اخباركا كاب عدايات كساب سلعة زرگا حدش گنبار زخفته عوی کفال سراویت درگ مبرگ از اووشت نای سالست وگ اب دیبیا حزباو سراویت آتیو تدم سسه از نای گنبار بارکا سعرت فشلت شاد شای ورار کلو گنا زعمته اینیرو سرعت درگ ببارکا زبگ سومت کعتی بزح کسگم کم زیک المسترده بون بو طرف مرف سراویتون از آرون اخاقی بو بقصبت ناف گنبار نعفایو دربو اب سمناو مبرع سحل اب قدامت سمنات نايت ورار وقاو از بصقام ور مريت سودان تخواليلو ندم ببيت تقواصيرو بيمان بفح زيرو بيلو كساب تقند شتو غبو مش علي بمبصح نغزيو كبيت صق تخفتر كيلو نبره يقداس زبا سراويت نتي بمش علي بزورر حيل صلائي نسمنات زاكل مكيتو زف دحر مبال بشنخ دم ببيت تسرمت كعت وسيدو نوتن كببا ورار سراوي درق افرعانو افشاد شاي ورار اتزبر تعبزح مسوات تستخفلو مرير وقعات استخايد البوتاتات امانقو قنبارات نعفان سيمنا ومبرع سحلن زنبرة اب اوان حام شاي ورار سالساي قنبار تباهيد استتسوع بوتاتات نيرو تسلاقي بدبر تقولول نابها قرع وريدو مسمر نعفا دجن كبتخز قبرو من كسقاس دزما زيادة كل حدا قنيانا بره بمبرعاوي أزعادف نور حخيرو نعفا خاتوز تنكاس عقاس سراويتون اب افتق نعفا نزركب استراتيجاو بوتا بالرخ بالرخيا شحن شو عتميتين كلتن دحار تابا وفيات استسمي بمكو تصار اما جمر تانايتي
ኩናት ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነት ፈጢሩ ነበረ። በዚ ከዓ ኣብ ሕዳይ ዝነበረ ድፍዓት ህዝባዊ ሰራዊት ናብቲ ናይ ቀደም መከላኸሊ መስመር የማነ ፀጋም እምባ ደንደን ከም ዝስሕብ ተገብረ። ብ16 ለካቲት ቀትሪ ብሩባዕ ምሕናዕ ናብ መንድዓት ዝሓኾረ ኣንበሳ ዝብል መፀውዑ ዝነበሮ ምሩፅ ሰራዊት ደርግ ሳልሳይ ክፍላት ጦር ፀላኢ ብርቱዕ ሓይሊ ስለ ዝነበሮ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ኣገለ በጠሎኒታት ህዝባዊ ሰራዊት ካብቲ በረኸት በራኽቲ ቦታታት ተደፊአን ናብ ጎላጎል ኣግራዕ ወረዳ። እቲ ኩነታት ከቢድ ስጋት ስለ ዝፈጠረ ከዓ ኣብ ክፍልታት ደጀን ዝፀንሑ ተጋደልቲ ምስተን በጠሎኒታት ከም ዝፅንበሩ ተገብረ። ነዊሕ ከይፀንሐ ግና እዘን ኣሓዱታት ተወሳኺ ሓይሊ ደሪበን ብምውድዳብ ፀረ መጥቃዕቲ ፈኒየን ብዙሕ መስዋእቲ ከፊለን ንፀላኢ ካብ ከባቢ ኣግራዕ ፀሪገን ኣብ በራኽቲ ጎቦታት መእደን ዓንቀር ፀሊምን ከም ዝድረት ገበርኦ። ድሕሪዚ ዕውት ፀረ መጥቃዕቲ እዚ ግንባራት ናቕፋን ሰመናዊ ምብራዕ ሳሓልን ተላጊቡ ካብ ደንቤቤት ክሳብ ሮር ሓባብ ኣብ ዝተዘርግሐ መከላኸሊ መስመር ኣዝዩ መሪር ምርብራብ ቀፀለ። ሰራዊት ደርግ ብዝኾነ ዋጋ ናቕፋ ንምቁፅፃር ናይ ዓቕሊ ፅበት ውጋእ ኣካየደ። እቲ ከቢድ ምርብራብ ንልዕሊ 10 መዓልትታት ብዘይ እስትንፋስ ድሕሪ ምቕፃሉ ከዓ ብ26 ለካቲት ኣብቲ ፀቕጢ ፈጢሩ ዝነበረ ሳልሳይ ግንባር ህዝባዊ ሰራዊት ፀረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ነቲ ወራድ ሰራዊት ንጎልጎል ናሮ ኣፅደፎ። ብድሕሪ እዚ ንህዝባዊ ሰራዊት ኣኽቢብካ ምድምሳስ ዝብል ውጥን ከም ዘይከኣል ብሩህ ኮነ። እንተኾነ መምለሲ እግሪ ብውሕዱ ናቕፋ ምቁፅፃር ዝብል ናይ ዓቕሊ ፅበት መጥቃዕትታት ቀፂሉ ካብ ከባባ መንድዓት ክሳብ ደንደን ዕርዲ ፈርኔሎ ኣብ ዝነበረ መከላኸሊ መስመር ከዓ ሰራዊት ደርግ ኣህዱታት እናቀያየረ ንርባዕቲ ኣዋርሕ ብፅዑቕ ደብዳብ ከበድቲ ኣፅዋራትን ነፈርትን እናተሰነየ ግና ኸ ፍረ ዘይተረኽቡ ብርቱዕ ምርብራብ ኣካየደ። ኣብ ዕርድታት ሰሜናዊ ምብራዕ ሳሕል እውን ብተመሳሳሊ የግዳስ ኣብዚ ናይ ኣዋርሕ ከቢድ ምርብራብ ዕርድታት ህዝባዊ ሰራዊት ነቕ ኣይበላን። ሻድሻይ ወራር ከዓ ብ20 ሰነ 1982 ብዓወት ህዝባዊ ሰራዊት ብፍሽለት ወራር ሰራዊት ደርግ ተደምደመ። ኣብ ሻድሻይ ወራር ስርዓት ደርግ ኣስታት 50,000 ሰራዊት ኣጥፊኡ ከቢድ ሰብኣውን ነዋታውን ክሳራ ተሰከመ። ህዝባዊ ሰራዊት ዝኸፈሎ ዋጋ እውን ቀሊል ኣይነበረን። ልዕሊ 2,700 ብሉፃት ኤርትራውያን ተጋደልቲ ተሰዊኦም ልዕሊ 5,000 ቆሲሎም ክበሃል ከሎ ዳርጋ ፍርቂ ዓቕሚ ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ተዋጋእ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ምዃኑ እዩ። ሻድሻይ ወራር ሰውራ ኤርትራ ክሰዓርን ዘይክሰዓርን ናብ ከቢድ ፈተነ ዝኣተወሉ ተጋዳላይ ብጥሙይ ከብዱ ኣብ ጠልጠላ ፀድፍ እናሓደረን እናወዓለን ብዓቕሚ ኣዝዩ ምስ ተዓፃፀፎ ሰራዊት ገጢሙ ክቡር መስዋእቲ ክፊሉ ነዚ ፈታን መድረኽ ብዓወት ሰጊሩ ቀጻልነትን ተዓዋትነትን ሰውራ ዘረጋግፀሉ ፅንዓትን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ ደሚቑ ዝወፀሉ ፍሉይ ታሪካዊ መድረኽ እዩ። 20 ሰነ ምበል 44 ዓመቱ እንዝክረሉ ኣጋጣሚ እምበኣር ነዚ ፍሉይን ድንቅን ዝሕብን ጅግነታዊ ፍጻሜ እዚ ብልዑል ሃገራዊ ሓበን ከነድምቆ ይግባእ እዩ።

كمي اللخم دك مسرعنا كمي اللخم دك قانتانا تحند اللخم دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا تقبلو كاب بصفكم سمعتي كاب تمو السفر تردتات سيثنا القرات سيثنا القرات كابزي دك اسمع لزلنا فيدل بي عردي دندن سلامتنا تقبلو كاب بوليوبل عردتات مايكلاشن كافرنيلو تابا سلام عردتستاد فعات لاجين تذكرنا دو والا سرسعكمنا سب سوارا قلوب انداسقا سب ودقان تابات اماما سب تكل تابها سعينت سب قلوب سب بوليبل نابرا دحر قدر تخايل دو قبل اللي مدريم هلاوكم اديكم دو اما هلوات بصوتنا سلامتنا.

0: انت نحنا ابزا مقابرنا كوينا وترينا نلعلكم عصم السقانا ابتحت مدري صناصم منفسنا ابهواي السراسر سسنا يؤنا نمني لكم شغر الزنبل اشوهن كوقعكم بنهفق وثن حمس ابز بزحيخة محقوس قناخي هندبت قطع قطع نبل بعل اكله انكتل مقال ننافق هو ننافق كفوفنا زنارنا عتقنا منافقاتنا مهدر ستاري تفتاوي سبسكليت تادقا مبرت تكيبان لقيبان زلبست مرفق قدلي بولي زي تبلي اللادو بتاوانا عتق شفتا منابرتي قربت قدلي زفترا ستمت اثدلدل وقيا الطابقة سلام كاتب لكم تامسانا استقبرت طوية نسألا حق استطيت قرام رامسلا اتشعو مسانا مستبسعت نحوارو مسانا مستقبرت قلا مسانا تداويسا نبحمر تقيرا عصم السقانا تقليلا تمامو قنا بعقما ننافقه نايك هدم مسلا اتوكوا افزبان نخلا هل هل تانا شلببا عرر النبساس عاني ونجو كنبلا حاولت دقيركم لا ولس نبور شرقيا زلا أبوشت مقابر كوينا ننافقكم كلا تنافقو زلان قويان نعرفو حلوف بسعينة منيو وقح سبحين فتقارن المنو رمسن مسوات كن دقمو حلوف بسعينة مرة كن ملسو عطا زنافقو كن يبرتع كارتي زنتقو أعينتنا أهيزن بع شدان أخي كم حاولت دو أغميتكما مثل قوقابان كوخويتان أمبيركما ولا صدر بيكما كشخنا ميلانونا براشونا كلاشنا كل يراينا تبعات مستوى فاينت مسما مس مسواتنت تصفى مس بصاينت كلنا نافقو ندفع نقمو ننشع نسميو ان كان حقوس منفسنا يسراسر بدسدس سببا انقبصتن ترسيو صقابن طلن مليو مغبنا زنبره مغب ثورا حمل جدبلو حمل الرجلا دقيم قصل برخا كوين مسمعنا بتحقوس ترنق إلنا نمسكن فطارينا نمسكنون قبرنا نقع فطر اللهم نبل ناتنتنا دما نسنبل نسنبل كناخي حنساء حنساء نفاس ناتنت زي بحريو قزع حيزو انكشبب زي بحرنا شقر قر نبل كسانت نسئن يعقر قرنا شقل كل بتقل زي بل فردوك دوك نحسنا انكدوك دوك محير نستماسل مننت كانت قلل بدو قصنا ملعلنا نقعرر دك اقجل لنا كمي اللخوم الساعات الليو كابانا زترفاكم كمي اللخوم مثلنا وصامعات سويت زانتانا صحتي زي قدو حشغوتان سمعمو بعالك لسر كوينوم كينوم اتكلم سمنبار وقينوم ورقاو تاريخ وحيطوم نفسهم سواي زنبيلوم يقولون امو حلم خيكوون دقاقي منا نترقمو كم بهاي نقوهي نتعساق النساقوغو سرسر نبلمو حركاننا نقوسمو كتيان صبك الصبح لنا تحتن لعلن نحسي معرك هون لنا متكل كخوون تمارينا نحبار كخوون هبتنا كم هلخم سبا دفع مركبنا عرد تكسي سبا تباو فيات سبري قولي عرد حمغشت حساوينا اندب دك هاسعين نتكل تباو فيات مسالفر عندما سبت قح ماي كلاشين سبت دمبوبيت بس يتتحمل سبت ماي ماهو أنا بر أوقت ولا أقول كراي مس عرثات أردن دابون با مس سايبريا بهارات دفع أوتوبوس مسنيالا دحمد اللخم سب كدانا كدان دم تنفاسما كدان متكل كدان موائل قرم ورئينا نسمع بحر قناخة نخرى سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو الدبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كارزن نيوسي ندل يقوانا يبلنا كومي مليونا يقود قوانا وراء انقوعنا ببرهان تسكر انقوع حزبنا تدرر انتا نحنا سنفقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت قلل ابزو ما قرابنا سقلل درق انكولنا نمقلم كابعقو اردبنا ابتحتو اموقع كعنبل بتزتا قدل الشلو نبل قوبزاين هابرو من نذكر عردتات فقر نسئل منفسنا أترنا نزلل كمي اللخم تنافقتي كمي اللخم فتوات تقارل توار ساي ورستي اللخم دخن قدم بعال حصوب معانطا بعال شدن تصمم مودو كمتنا يقدلي ايهي تسحي وبعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعات الوطن أبلكسي ما حسد تقصعو بحكي ألخم دو كمانا تسنبر وددمكم سدمنا تسوي ودن هزبنا نحنا دقا قديونا الله أنفتكم كقنع نقلو نخيلا نقلو نخيلا انتا مسعرنا سعرنا نخوحكوهن لعلى قصنا كابتا مقابرنا فسانا صنم مودحينا حشوختا اللو منفسنا بتزي سمرزن نقل بتزل من حمم منفسنا يقعر عندنا ينطر سلام يخدننا نصل أسفرنا مقابرنا كما يالوخم دك أمون عردي مقلي السبق وضاقدي نفره سقا خي حمق صنع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعى كي هاتر بسسعى مسنواي كي نبر تلخم دو سبكية زفن تسكم دا سحاويا بفشيقتا تساقرون مقاريا قبر السلطكم كابسويا أبزار الزان معالتي قابعكم أوتيخوم كدنو نزخري بحبن نفسا كداموت دحروت فشيقتان اللاوت حد حدنا أمانغوت وقعي صلوت رزين كبري أمانغوت هزوي كابلو بزيصلي كسانة زهبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو وابزاني حانت دقيق زخرين ووحدات كاليت مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رتريت النازع الزر أكلو أتريفو مسقن زبز حمام حلنا نقيفو كمو خصمع كلنا تتريونا أبيت نشعرورو موت كي مسئلنا ونكو عم قابري كونا مسانا منشيرو غازي أبيك نصاري لكمنا كما يقولون دك ما يلابا سب سالينا جيغان رس مدري سب زبالكم مات قيح بحري سب فلفل قنبار سحارتو بخلا سب مزلاق نترحق زلا شلم نبلع لنا أعنت من فاستخلنا حدرا هو حدرا نقفيتا خيت رسعو كاب نسهلنا خيت فرتطو ككم إدكا خيكوون قزيو مقابرنا خيين قد قد تغطيعو علم كيت قلبت أنا خيين قد مقابرنا قالوهم دي سب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قلنارو سب تابع السرته سب انسى سب كوي سب قلقر مكال قوننا دك مرور اوستو قد قوهنا خوينا نذكركم كميل نخم رسعكم الصغاتكم دوت رسعو او رمز تسعسعو حراس نبرتا قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا انتم هلوات بصوت ذكر ومنت هوت امنت مسقرهنت فقر مسقنعات لقسي مسبسعينت سقاب مستميت برخات ختمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسن حبلو خسرر يقولو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم تشربو حباح كبل سقاكم إنام تريخ الزواور مخي بصوت اللوات عار الرابع أكالكم ناس إنت سيركم زقاتكم كمتنا يسحل دو تنقحو تنقلن بلنس انت كالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل النفر حلو كما يسي مثل ما انبها تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويقوا كيدوان نفره نشقرر كيدك اسنان حدر ملحسن قبرنا كل تجاف كي سفر ابكرعات سماعت شفت النت كي سعرر وطئينا نسلي كيدوان قرمان قدلي قرمان قدلي كما يالغم سب قدمنا سلام تتقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنت سرحت هاجر سب زفتركم بقية مستنكر انتن احنا قابعينا زلنا امت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كباخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من صفنا ارترا ونتي خدامنا سلاي سقا خائي منابرتنا زانت قياتاتي زربانا ناصد نتكمي مقبنا ابزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدقسنا بتن زلمسا آداؤنا آداؤكم محاوركم ناقاتمنا أعنتكم ناطللنا أبقودا قدن سرحكم أمو كم هي ونعل لكم نزارب ونمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا نده كسابت موسو نابنا نام عموق مريت نابسافرنا حين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترفقها بكونام ودعت عمري كله انك قيش بخبره بزي كبري نسألي لكم كتبوا لنا بنا موت كي سعركم وما خيط فلينا نسي قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطلنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابلنا كابزا مقابلنا كابزا تقدلي طعم نسك تصفحي
1: زخبركم سمعتنا موداتا حبريت لنا زخري محل سمعتاتنا عصر سنة في كتما مانهاي مزكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير له ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتما تنقل قصر شوعات استرا سنبان ناب فوق لشتان تخيد ناب فوق لشتان تخيد اب تال اشترا سوريدكم ناب تي عمر قصر لما تزلو اوي تقرب سوء تبالت كل سبون فلتايو بماكينة نتموتسو خاقا ناب فودنهايم برجر بارك يزبهال سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برجر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتسو تخولي اخم سلازي بقطر شوعات تي نفوقلشتان قدسا تخييت استراسن بان ابتال استراس توردو زخباركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاطات الكموات كون تصفان دا قبرنا كساب زمد سمدبنا نراخب اب اسراسنا نراخبنا كساب شعو دحان كميو